وتيجوا نيت جانت نير نربتني صحنا صحنا انت سموزي CJWE من كوتشي يوتابينن يوهتومي دوكانكا يكيابيني